مهما كانت الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا. عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو، احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو. القمر يجيب احلام والشمس راها تدي، صح الايمان والامل مازال عندي. مالك بس من وجهك الدمعة محي، خطر مهما كان نهار جديد رح يجي.

يلا على خوك صغير ما يمكن يعيش سفر حور وبعمل شعر السوق باش يشري لي حليم وخدوك قاعد تفتح بالفردي وصار